0: بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
1: Nah, sudah mengkilap nih. Besok pas sholat id, sepatu ini bakal jadi pusat perhatian. Kamu gimana, Man? Baju baru.